0: سمرة
1: سبات دهيرة ما أنا سيفس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية روم
0: كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية نامة جنة نومي نولا كاكو بانا غوية نجيري مومي ننم كيبتواري مومي ننم كين نجيري كيبتواري أم سيكرت
2: من نم تلفون كي بروتان تاتا
0: لوري ستا دوانا دوانا دي بوك آن ديني موما تاتا كيبتن بروتان تاتا كيبتن نيكانا غوية نم بانتاكينا
1: بيمتوان بيتاكي آه نيري سوا